0: رغم انك ما ديري لا بزواج.
1: انا ترى قمت
0: بمنيزه
1: صغير ونمر كل مي بابا.
0: حاجه واحده اللي غتنفعك في هذا الوقت.
2: Okay, ready?
0: يكون عندك الكونت
2: بوكي. Go. Bienvenidos a Agrega Radio Top Show. Bienvenidos a Subí el Volumen, la suma de todos tus éxitos durante 120 minutos. Buenas canciones para compartir, para disfrutar. Sebastián DJ Class, Ulises Chequi por aquí, acompañándote.